0: مشيره من مسيفه بس
1: ساعه كده فاسين بيها شيره دي بين الكولوني دي
2: الا الا الا
1: هذا اصله بلا ما انا بعنا انت واكده بي ام بي هذا دي لوتيون ده بس كافي سي سيري سي سي سي لا بير مال دي
2: ده سالي ليكو الا الا الا الا الا الا